حاجة جمل أما جمل ألو وطان حمدي علي بولو هواري ألو تان مودي بو علي بولو هواري وطان سيكو علي بولو هواري وطان كان علي بولو هواري كان مودي بولو هواري أنت مودي بولو هواري كاجا بولو هواري هاو بولو هواري غوغو بولو هواري غوغو علي بولو هواري بونا تان فالام كونغا أمر سانا مودي تان لاما تاكو أشتا غوط لاما تان وردو نيغا سيلي ريورو نيار سيري بسون كيما يرا سامنا سانا كلنا غانا ko alu hamari kenni muyni barki

قدام تاشل يدك وانا وين نرطر دان نرجشاش كان يرجشاش وين نرجشين كاور رجل ونبدأ دين الحورية لكان نسنا نرجش الغزوات.